كيف انساك يا صاير الوداع كنت رضيتي وتكون جراحتي انساك والله اني علي من دمك وحاتي ليك عفويا ما دامت حياتي انساك والله ما دمت انساني ليك عفويا ما دامت حياتي.